جاورت بالفرقان ربي المعين ملكت نفسي وزحزحت اللعين أخذت من دنيا وزادي للجنان وانقاد للهوى ولي صفى الجنان والاني الأبرار في أخرايا وانقاد لي بلا انتهاء قرايا رافقني إلى الجنان جيم ولسوايا زحزح الرجيم ترسي عن اللعين والفجار كون بديع العالمين جاري أكرمني البديع بالكتاب وصانني عن جالب العتاب لم ينخني إلى دخول الجنة غير بشارات العلي ذي المنة لم ينخني زجر ولا وعيد

له ولله به سكنت ترسي عن الأكدار والمفاسد سلامتي من جالب الفاسد أكرمني الله بذكره وما لاختاره وليقاد الأقوام أكرمني الله بذكره وما لاختاره

والإكرام لي خلدت مرغب الكرام إلي قاد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن لست أشك أبدا في كوني جار البديع عجبا للكون إن الذي من الإله حست غاب عن الكون وفيه فست دلني الله

ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله

قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية.

فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا

أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا.

قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتون.

وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا

يكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي

يعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر

وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر

حملنا وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك

رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

لَيَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى

وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن منهم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ردا.

فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك

إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين

قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال

والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره

وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث.

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه

قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن.

بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال

فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن

قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف

لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتهم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون.

وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أغنه بالغيب وأن الله لا يهدي الكيد الخائنين وما أبرئ نفسي

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون

ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون

قبل فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم

أهلنا ونحفظ أخانا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم

فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك.

قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه قال كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أقل له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحد

فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. إرجع

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله

يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقالوا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.

إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة

0: تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. مقصد القصيدة الدعاء والشكر الجالبة إن شاء الله تعالى للزيد والنصر، وهي مقولة في مسكن قائلها: طوبى حرسها الله تعالى من كل مكروه ومقوف بجاه من هاجر القائل إليها لإهياء سنته صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم يا واحد يا أحد، أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده. اللهم يا واحد يا أحد، أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده. اللهم يا واحد يا أحد، أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده. هقت الأسد والأسود والحية والهقرب والصارق والطارق والهاقد والنافثة والهائن والصاهر واللنس والجن عنا وعن جميع المسلمين بألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات.

0: ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا ربي إنك قلت وقولك الحق ووحدك الصدق ادعوني أستجب لكم. وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك الرضا والقبول.
1: الحمد لله.

0: قلت وقولك الحق ووحدك الصدق فإني قريب أجيب دعوة الداه إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعزني من كل ما استعصت بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب نجني من القوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أغزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونهوز بها حسن القاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صادق دافاي نانغو خلام دكل لو باخ تام خلام اي رافتال ييني خلام بودي سكر خلام خلام صادق دافاي نانغو خلام دكل لو باخ تام خلام اي رافتال ييني خلام بودي سكر خلام خلام ييني ري خول با داي رافت لو نياو تي مومني بي فيت tanni baam xolam bu setanne fi goor ya day xalam xalam ci sen sagan tak jaamu at mo selalon ji wax la yon nen xamle won ku wolu li barel xalam murid bu xam te xam lu wul bul wax ni len ko xamal ludul xalam ci ay dogal bu biko beti xolam batin xalam nga koy xame yalla xalam nga koy geme ko xalamul bugalame mosil makhal bati xolam kuy setlu doora wax du joom du dox di reccu ak dimim ak setlu kat du sank mom def moy ka jitalul xelam ku beug mandu dem pandar gis gor gu togn gu cien yewer day tax musax ci lako war bu biko bati xolam xalam sirat ak melom mote mutabbi ci haram toraxlu ak tuba karam lay diine wo ak xalam ab jaamu kat budé xalam aljanna dole akhiram badotul tayi ci xelam ku jaamu yalla nay xalam sadiq da fay nango sikar buy sakku may yone khatar buñi nelaw ak banar mom muy xalam ak sikar budé legey na dindigal budé nelaw na dindigal digal koy dolli deugal gutax musax ci ay sikar budé sikar saytane daw banex ba dé ba dootu bew du sop adina ke xew bakan baraw ngir sikar murid budé sikar du moy buy gis aram di bëgg sé day jaamu gëm ni li du fay du def aram da fay sikar yalla saxal nu ci sikar man loonu mbolem lu nu war doli nu gem doli nu leer yu tax nu sax ci ay ci kar nan gi mourid di xeli lo di segere lo ku tay lol di yar mourid bu rap lol modi xalam ak ci kar moy cer ci ngir mi gëna reey ci turu bur bi gëna reey moy turu wi tax ñu di nu roy lay laye gën ci luy ci kar dem julli doyna ab serign del julli yow te am serign am yari pay yulay jariñ dem khutbu tew na ngay ci kar

والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره

والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزل إليها أبدا آمين يا رب العالمين

محوت ظلمي لي جد بعلمي داعي نجائي أذهبت فقري لي سنت سري من غير مكري ولا هجائي زكيت نفسي فككت حبسي أذهبت

من ذي الخلائق ليست لسابق ولا لجائي منها انصراف شيء يعاف عمن يخاف بعد التجائي خير البراء.

بعد العفاء نعم الحبيب نعم القريب نعم اللبيب ماح الخفاء حمى العيالا كفى القتالا محى المجالا بلا رفاء حمى العيالا كفى القتالا محى المجالا بلا رفاء أخفى الشرور.

وبيون يكلم ضب يسلم طير يعظم كديدها سرح تسير غيث يفور بير تفور بلا رشاء جذع يحن له يئن ذيب يعن برعي الشاء قد حاز فخرا من حين أسرى بالجسم جرى بلا افتراء أكرم بربي أسرى بحبي ليلا لقربي مع البراء قد بات يسري من بعد تهري مديم بشري.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا لله شكري في سهر الربيع هنا على ابتداء الذي اختار قربانا حتى اقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد اسرارا واهلانا دعوت برا رحيما نهما كرمنا في البر والبحر نهما الله مولانا كون بكن لي في ذا اليوم توسعة حتى أخيم لدين الله أركانا ربيتني فلتاب للعام يا صمدي إدمان خير وإسعادا وإسكانا ربيتني بعد إطعام وتروية أي يوم تروية إذ جنت سديانا مكنتني بعد ديخ صحت لي هللا موسعا بعد ما قد يعطو ريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقت لليوم إيقانا وبرهانا اسرب قلوب النصارى يا خدير إلى نصري ورد لي من قد عز أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لقرع دان على بشرى إدمانا نبهتني أمس تنبيها راجبا أنت البديع الذي ما زال رحمانا يسرت لي أمس قبل اليوم توسعة بها ألازم ما ترداه إنسانا آويتني بعدما ضاق الفؤاد وذن فسرمدا ليرد جنا وإنسانا أسلمت وجهي إليك اليوم ذا خدم لمن غدوت له كعبا وحصانا ضع مدادي حدا حاجي لخدمة من

أبدا ولي بيانا وعني كف عصيانا حملتني ربي بالتكريم دون عنا في البر والبحر سدر صنوة كلانا ملبني اليوم يا وهاب فوخرجا يولتر لي أعداء ومسلانا لي جدبر صن حلال طيب وقني ما لث ترضى إسرارا وإعلانا ناجيت برا رحيما مهنيا وله أمري أفوض أرجو نصره لنا أذكر سكوري وسهلي هنا وغدا يا واسع مغنيا ماذا لديانا هب لي بكونك وهابا منايبا حتى أكون بماء الغيب ريانا مكم ووسع ومكشجع بتوسعة كليلة.

بلخيا ذوي الإيمان في عجل حتى تبصر من قد كان حزنانا بكونك الخير الجبار رمتونا الله نازع جبارا وسلطانا رل الصلاتين يا قهار في أبد

تردو خلخا والتموعني يا غفار ما شانا بحرمة المصطفى من سرت خادمه بالنذل والنصر سجعا ثم ميضانا هجي بقلبي تقبل واكفني خطأ والتمشيني وكملني بما ذانا ربي استجب ولتكمل ما نويت لدى طوبى التي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتديا الى الذي سرمدا ان خالك كان رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا زد علمي اليوم ضيدا قد يبشرني فتحا وفيدا ورد للدار صجانا قدير قهار يا جبار يا غرضي رد للذي ياخذ الاموال مجانا ناجيتك اليوم يا برا علي له شكر

هبلي بأقدي الأسماء خريما أمسى يكابد أهل الأخي أزمانا منك التمس الذي أعطيته الصلحا حتى به قهر الأعداء إدمانا ملكني اليوم يا وهاب من لبتي

كن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر واجعل بفضلك مغسي ربي خربانا يسر جميع الذي أرجو أدلوه حتى أكون خرير العين جضلانا يا ربي خذ لي في الدارين كل منن ولتكفني أبدا مكرا وخزلانا بين لي الحق كشفا لا يفارقني كما كشفت لأهل الله تبيانا اسرف قلوب العادي أضايما لنصرتي واهد بي سيبا وفديانا تركت أمس الذي خدمته ومضى فدهر بدل وعني كف خزيانا وجه لي الكسى وتسخير دون عنا ولتكفني سرمدا جهلا وخسرانا فطاو هب لي فتى قد يري عجبا يا خير هاد عدا همرا وحيرانا دفت الكريم الذي يخري بكم ابدا وان اهاون في طوبى يخطانا دفت الكريم الذي في البر كرمني والباري ساخ لي بالفيض قرانا له خطابي يوم الصبت في وطني وبان لي امس ما خسر برهانا نبهتني امس سيد فيضا ومعرفه وسرمدا بي

بشرى لمن بهدى الإسلام خدانا. أنت العليم الذي علمت حسبك ما فأخو بطيك ميدانا فميدانا. كول لي اليوم تيسير.

يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقديما ورجحانا ربيتني ربي في الأعضاء مغتربا حتى رجوعي للأوطان خطانا ملك بيدك ما يختار منك بلا مكر ولا سلب وجل مضانا ملك يا ربي ما فاخ المنا كرما يا

لك السماء والأراضي والهواء بلا مشارك ليرد من سركه بانا أجب وصلي بتليم على سندي محمد والتبلي فايخا بانا أجب وصلي بتليم على سندي محمد والتبلي فايخا بانا أجب وصلي بتليم على سندي محمد والتبلي فايخا بانا أجب وصلي بتليم

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: يا سعر رب كريم فيك جادلنا بليلة القدر سات الفضل والرقد.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك

قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب

والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره

وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه

قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما

ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ثم بدا لهم بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي غبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه

المجرمون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال

فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن

قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف

لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتهم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون.

وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أغنه بالغيب وأن الله لا يهدي الكيد الخائنين وما أبرئ نفسي

رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.

ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون

قبل فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم

أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم

ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك

قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه قال كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أقل له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ

فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا

فاذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل

قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقالوا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة

ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله

قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن

فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا

أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه.

وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا

وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتون

وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب

0: إذ
1: قال
0: لأبيه
1: لأبيه
0: يا
1: يا
0: أبت
1: أبت
0: لم
1: لم
0: تعبد
1: تعبد
0: ما
1: ما
0: لا
1: لا
0: يسمع
1: يسمع
0: ولا
1: ولا
0: يبصر
1: يبصر
0: ولا
1: ولا
0: يغني
1: يغني
0: عنك
1: عنك
0: شيئا.
1: شيئا
0: يا
1: يا
0: أبت
1: أبت
0: إني
1: إني
0: قد
1: قد
0: جاءني
1: جاءني
0: من
1: من
0: العلم
1: العلم
0: ما
1: ما
0: لم
1: لم
0: يأتك
1: يأتك
0: فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي

يعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر

وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر

وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك

جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها

رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا.

ومن ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم.

وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن منهم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ردا ألم تر أن

فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا

لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله.

غاب عن كل ولي لي قاد أهل بدر الأسودا من زهد الواشي والحسودا يقود لي حيث أكون له.

قال لك الرضا وسادعا مدلي الأنوار عند الظلمات والظالمين من كفاني الصدمات.

إلا ذوي الخمور سوى رضا باقل وأموري ظهرني الله لدى أهل الكتاب من الشقاوة ومن كل عتاب أكرمني عند ذوي الإشراك.

0: set bawul genn ñax bayale ñeneen seeni sastay añal bu señ bamba seddul da ngay toy ëlëk demo saytu saqi mayam jebulul ku señ bamba seddul da ngay soy ëlëk demo saytu saqi mayam jebulul
1: وفيدن نافع جرير سفيد يا ملك القدوس يا جرير امري بحمر وفيدن نافع جرير سفيد يا ملك القدوس يا جرير امري بحمر وفيدن نافع جرير سفيد يا ملك القدوس يا جرير أمري بحمر وفيد نافع جري فراد قلبي يقول شكرا شكرا ومحمدة لمن لو وجدت بالجيران والدارين فرات قلبي خذوه شكرا ومحمدة بمن لو وجدت بالجيران والدارين رديد عنك اعتداء لا يخالطه

الله له الوجود الذي قد زانه قدم مع البقاء وغير الله لله له البرايا له أفعالهم وله ما اختار في أبد فالأمر لله هو الكريم الذي أرجو إغاثته وكونه لي مرجوي لدى الله فوزي غدا كونه لي سرمدا وله أمري أفوض بالمختار والله يدي وقلبي له خلا له أبدا ذا خدمة لرسول الله بالله أزكى

الله. يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي العظمى إلى الله. يا رب صل بتسليم على وزري من اكتفيت به في طاعة الله. أعني محمدا المختار من مضر بالآل والصحب حزب المالك الله. محمد جنتي عن الحساب غدا وجنتي في جنان الواسع الله. ملكني العام ما فاق المنى كرما يا مغنيا كل مضطر إلى الله. عليه صل وسلم ولتتم به قصدي وسقلي ما أرجو من الله.

الله وجه لي العام يا مغني بلا كلف كشفا وطيا وتوفيقا من الله ديني كتابك علمنيه يا صمدي بالكشف والفيض ذا فهم عن الله اجعله لي أبدا نورا أحوز به الصفو والقرب والبشرى لدى الله تمم مرادي وصف العمر يا صمدي وكن لي الدهر واجعلني لدى الله تمم مرادي وصف العمر يا صمدي وكن لي الدهر واجعلني لدى الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تكون بها قضاء حوائجي كلها في هذا العام قضاء يفوق ظني وظن غيري مع السلامة والعافية والاستقامة والتوسعة والسعادة وكونك لي راضيا عني بجودك وكرمك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه قولك واذكر الله في أيام معدودات سيدنا محمد وآله وصحبه كما جعلت هذه الأبيات المأخوذة من حروفه أحب إليك يا أكرم وإلى رسولك عليه سلامك بآله وصحبه من غيرها من الأبيات التي قيلت قبلها يا شكور وجهت كلي ذا قرب من الله خلا وحبا وذا شوق إلى الله وجهت كلي ذا قرب من الله خلا وحبا وذا شوق إلى الله الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخشى ولا أرجو سوى الله ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله كلي لربي في سر وفي علن ولست أسأل غير النافع الله رضيت عن نافع باق وأشكره إلى الجنان بقول الحمد لله

الله أفناقلاتي بلا توجيههم أبدا إلى جهاتي ذا أجر لدى الله يدي وقلبي له عبدا له برضا ذا خدمة لرسول الله بالله يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي العظمى إلى الله أزكى صلاة بتسليم بلا عدد على النبي الرسول العبد لله محمد خير من غابوا ومن حضروا والآل والصحب حزب المالك الله

الله أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله

0: تسليم باق على خير الورى وعلى حزب له وعلى المشتاق لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد

الدهر ربانا وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا لله سكري في سهر الربيع هنا على ابتداء الذي اختار قربانا حتى اقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإهلانا دعوت برا رحيما نهما كرمنا في البر والبحر نهما الله مولانا كون بكن لي في ذا اليوم توسعة حتى أخيم لدين الله أركانا ربيتني فلتاب للعام يا صمدي إدمان خير وإسعادا وإسكانا ربيتني بعد إطعام وتروية أي يوم تروية إذ جهت سديانا مكنتني بعد ديخ صحت لي حللا موسعا بعد ما قد يعطو ريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقت لي اليوم إيقانا وبرهانا اسرب قلوب النصارى يا خدير إلى نصري ورد لي من قد عز أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لقر عدان على بشرى إدمانا نبهتني أمس تنبيها راجبا أنت البديع الذي ما زال رحمانا يسرت لي أمس قبل اليوم توسعة بها ألازم ما ترداه إنسانا آويتني بعدما ضاق الفؤاد وذا فسرمدا ليرد جنا وإنسانا أسلمت وجهي إليك اليوم ذا خدم لمن غدوت له كعبا وحصانا دعا مدادي حدا حاجي لخدمة من

أبدا ولي بيانا وعني كف عصيانا حملتني ربي بالتكريم دون عنا في البر والبحر سدر صنوة كلانا ملكني اليوم يا وهاب فوخرجا يولتر لي أعداء ومسلانا لي جدبر صن حلال طيب وقني ما لث ترضى إسرارا وإعلانا ناجيت برا رهيما مهنيا وله أمري أفوض أرجو نصره لنا أذكر سكوريا وسهلينا وغدا يا واسع مغنيا ماذا لديانا هب لي بكونك وهابا منايبا حتى أكون بماء الغيب ريانا مكم ووسع ومكشجع بتوسعة كلي

بلقيا ذوي الإيمان في عجل حتى تبصر من قد كان حزنانا بكونك الخير الجبار رمتونا الله نازع جبارا وسلطانا رل الصلاتين يا قهار في أبد والت

أمامهم فلتغفرني سرمدا يقدا وعدوانا اغفر ذنوبي وابل اليوم مطلبتي بكم ورم به لي سرمدا شانا لي هب فراق الذي لم تردو خلقا والتم عني يا غفار ما شانا بحرمة المصطفى من صرت خادمه بالنذل والنصر سجعا ثم ميضانا هدي بقلبي تقبل واكفني خطأ والتم شيني وكملني بما ذانا ربي استجب ولتكمل ما نويت لدى طوبى التي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتديا الى الذي سرمدا ان خالك كان رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا زد علمي اليوم ضيدا قد يبشرني فتحا وفيدا.

يا وهاب من لبتي والتكفيني كيد من للحز قد مانا ناجيتك اليوم ذا فقر إليك فكن لي مغنيا وافتح لي اليوم بيبانا ناجيتك اليوم ذا فقر إليك فكن لي مغنيا وافتح لي اليوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أبواب خير تجر رزق إبانا لي كن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر واجعل بفضلك مكسي ربي خربانا يسر جميع الذي أرجو وأدلوه حتى أكون خرير العين جضلانا يا ربي خذ لي في الدارين كل منن ولتكفني أبدا مكرا وخزلانا بين لي الحق كشفا لا يفارقني كما كشفت لأهل الله تبيانا اسرف قلوب الأعادي أن أضايا معا لنصرتي وحد بي سيبا وفديانا تركت أمس الذي خدمته ومضى فالدهر بدل وعني كف خزيانا وجه لي الكس وتسخير دون عنا ولتكفني سرمدا جهلا وخسرانا فطاو هب لي فتى قد يري عجبا يا خير هاد عدا همرا وحيرانا دفت الكريم الذي يخري بكم أبدا.

بشرى لمن بهدى الإسلام خدانا. أنت العليم الذي علمت حسبك ما فهو بطيك ميدانا فميدانا. كوّل لي اليوم تيسيرا.

يسلي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو هب لي تقديما ورجحانا ربيتني ربي في الأعضاء مغتربا حتى رجوعي للأوطان خطانا ملك بيدك ما يختار منك بلا مكر ولا سلب وجل مضانا ملك يا ربي ما فاخ المنا كرما يا من

في أبد من آمين خوى كان الحج ميضانا لوقت بالعام أجرا لانخطالو في كل ما فيك ينوي من هدى ذانا خلب خلوب الغدا ترا لنصرته في البر والبحر يا من انت للانا ناجاك مرتجيا ما رام في عجل

لك السماء والأراضي والهواء بلا مشارك ليرد من سركه بانا أجب وصلي بتلي من على سندي محمد والتبلي فايخا بانا أجب وصلي بتلي من على سندي محمد والتبلي فايخا بانا أجب وصلي بتلي من على سندي محمد والتبلي فايخا بانا أجب وصلي بتلي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واجعل هذه الأبيات التي امتثلت بها قولك واذكر الله في أيام معدودات من أفضل الأذكار عندك، وتقبلها مني وبارك لي فيها، واجعلها يا كريم يا شكور فوق ظني في الدنيا والآخرة، آمين. بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم. وجهت وجهي ذا قرب من الله، بجاه أحمد ذا شوق إلى الله. وجهت وجهي ذا قرب من الله، بجاه أحمد ذا شوق إلى الله. الله أكبر مما كنت أفعله، ولست أخشى ولا أرجو سوى الله. ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله. كلي له جل في سر وفي علن، ولست أسأل غير النافع الله. رباني النافع الوهاب أشكره ما دمت حيا بقول الحمد لله. وقاني الضر تكريما ووجه لي نفعا بلا سبب فالشكر لله. الله أكبر مما كنت أطلبه، ومنه أطلب كون العبد لله.

مع البقاء وغير الله لله. له البرايا له أفعالهم وله ما اختار في أبد فالأمر لله. هو الكريم الذي أرجو إغاثته وكونه لي مرجوي لدى الله. فوزي غدا كونه لي سرمدا وله أمري أفوض بالمختار والله. يدي وقلبي له خلا له أبدا ذا خدمة لرسول الله بالله. أزكى صلاة بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب من الله. يا رب صل وسلم سرمدا كرما

الله محمد جنتي عن الحساب غدا وجنتي في جنان الواسع الله ملكني العام ما فاق المنى كرما يا مغنيا كل مضطر إلى الله عليه صل وسلم ولتتم به قصدي وسقلي ما أرجو من الله

الله وجه لي العام يا مغني بلا كلف كشفا وطيا وتوفيقا من الله ديني كتابك علمنيه يا صمدي بالكشف والفيض ذا فهم عن الله اجعله لي أبدا نورا أحوز به الصفو والقرب والبشرى لدى الله تمم مرادي وصف العمر يا صمدي وكن لي الدهر واجعلني لدى الله تمم مرادي وصف العمر يا صمدي وكن لي الدهر واجعلني لدى الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تكون بها قضاء حوائجي كلها في هذا العام قضاء يفوق ظني وظن غيري مع السلامة والعافية والاستقامة والتوسعة والسعادة وكونك لي راضيا عني بجودك وكرمك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه قولك واذكر الله في أيام معدودات سيدنا محمد وآله وصحبه كما جعلت هذه الأبيات المأخوذة من حروفه أحب إليك يا أكرم وإلى رسولك عليه سلامك بآله وصحبه من غيرها من الأبيات التي قيلت قبلها يا شكور وجهت كلي ذا قرب من الله خلا وحبا وذا شوق إلى الله وجهت كلي ذا قرب من الله خلا وحبا وذا شوق إلى الله الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخشى ولا أرجو سوى الله ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله كلي لربي في سر وفي علن ولست أسأل غير النافع الله رضيت عن نافع باق وأشكره إلى الجنان بقول الحمد لله

أفناق لاتي بلا توجيههم أبدا إلى جهاتي ذا أجر لدى الله. يدي وقلبي له عبدا له برضا ذا خدمة لرسول الله بالله. يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي العظمى إلى الله. أزكى صلاة بتسليم بلا عدد على النبي الرسول العبد لله. محمد خير من غابوا ومن حضروا والآل والصحب حزب المالك الله.

الله أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله. أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله.

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولني العبادات وهو القوي الذي